مطني وعليل نايم على الفرش وحالاته مغيرة نايم على الفرش وحالات أيوب عدم

هاد النهار نامس تنا نوانا نيو كويدو هادي زميقة أمنا تنلونغ أمس تنا عمو دو كاي ونهو كويدو أسو جو سوكو كيديو كربالي أمس تنا إيسا كاي مو هو كويدو كاتفا كفانغو فرمتا سانوغو دادو كاي أي هوي ديو خوغا نتنى كانا كاتي هوي دو نفرمتا كاي يفو ديو خوامان ديو نرى مس تنا نوانا كرين دي نباو كويدو كاتي مي Ibrahim Djungu ni global na katin di ortem antichin anti perbrus na aspega Hassan Traore ro foga Yakub Kulbali ro foga ro foman la Mustafa Sisse ki be Mohamed 5 da ka kone ro foga

قسم قول هنا مجردكم يا دغدم زاج الزغ الخال النم يا دغدم زاج الزغ الخال النم أهلينا سوسم قول هنا مجردكم يا دغدم زاج الزغ الخال النم.